ده الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، ده الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت